0: عليه غضبي فقد هوى.
1: تمن رسكلاغ تيبامي هن الدفي حلال تكتن تيبامي هن كاوليش اكم غا تيبامي هن حد فهن على نداش فه ايرن تيبامي هن جي مچ تمن رسكلاغ كوفا اتودا هنت ادي امي هج جي مچ تمن رسكلاغ كوفا اتوجمي ها دناش فه امي هكو ويتي حلاكو هنگجي.

0: اذهبا بطريقتكم المثلى.
1: ايورم بنفو هما كشورم مي دي جادو غرم كان كشوري ادمي هون ادني ادمي هون گ جادو گ بارون تي با مي هون گ بيمو تي با مي هون نرلو مشي ادي تي با مي هون گ ديوانا اين مول ديناي گوي نيت کولو مشي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسوی مید کے اسر نماد وگت کے بنگیا بنگی دعا مالیا مالے کیر گڑ تک مید کے اسر نماد وگت وی تھنگڑی 32 منٹ کا دیمی گنس تنی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
1: تيتسوي كيريت قرآن كيو
2: هدايتك مغو

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان غنوا ميهكي بيكار واحك دكا أنغ تلا ميهن تما منغ ملوكن دكا واحك دكا ميهن كبر ورين
1: می دیوہ راجے گڑو ہگڑی ستار منٹ کمنگ نستنی میرے کے مغرب نماز کو تو کے بانگیا بانگی دعا
2: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تم تسوي ميريج مغرب نماذج قط كبانجيا بانجيت وا مالا مالكير غوارتك ميريج مغرب نماذج قط في هاجر ساتارم نتقا دعنيستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمتاسوي ميريكن شان ما دغتك بانغيا بانغي توا ما نا مانكارغا ورتك ميريكن شان ما دغتوي هايكدي تيريس 5 منيتك دنگنستيني كيرت قروان كيو

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج.